La detesté. Kuy liggéey ci baram entretien ni ni def xol nit ki loolu suñu borom da koy def moo tax mu ne wa isibtala ibrahim rabbahu bi kalimatin fa atammahunna da ko defal ay examen mu atme waaw bam atme it ibrahim da ci gaaw bëgg a proxlo rek ne ko wa min surriyati mu ne ko déedéet la yanaluhu ahdiya salimin sama kollere ab toñkat bu ma ko jox ku jaar fi nga jaar daal ma defal ko li ma la defal waaw Cheikh Ibrahim lim am ci Seydou Touba da ko jënd moom ko mu nekk bu doon xeeti produit wala tour wum kii def na ca protéger na ko def na ko def na ca yem ci war a def yëpp waaw léegi nag Seydou Touba da koo teg fee muy ab seetu moom kuy wane ne Seydou Touba jaral na ma dara rek wala àgg naa ci moom fenn fi Cheikh Ibrahim la lay seet boo ko nangoo accepté moo xam ne dëgg la soo ko ci boolewut moo xam li ngay wax dëgg man daal foofu laa ko teg waaw kon nag fi ñuy tëjee kàddu yi rek mooy sant bu baax sant yàlla bu baax ci tawfiix ji ñu am ndax Seydou Touba waxtaane ko mooy waxtaane Cheikh Ibra Cheikh Ibra waxtaane ko mooy waxtaane Seydou Touba te waxtaane Seydou Touba da am njëriñu ci ne nee na mas naa wax boromam ne ko teel bi yi topp ci sama ginnaaw di wuyoo sama sant di jëfe samay ndigal di bàyyi samay tere bëggoon naa xam loo gën a bëgg ma digal leen ko ñu defal la ko nee na mu ne tekk ba ma ne bu doon kuy fàtte fàtte na ko ma laajaat ko mu doon ne tekk ba ma ne bu doon kuy fàtte fàtte na ko ma laaj ko ko yoonu ñetteel mu ne ma fuñ toll xanaa fuñ toll fu ne di la waxtaane fuñ lay waxtaanee fu ne dinaa leen tiim ak sama xiinu ngëneel di ko dotti ci seen kaw bu ngeen bàyyiwu rek du ma ba noonu ñuy waxtaanee Seydou Touba mel nag la ko may Seydou Touba mooy dafa dem ci boromam ba sey ci moom ba tax ma dam ma xayaati li xayaati llahi allahu daaxilan jinaanillah Cheikh Ibrahim noonu la def ci Seydou Touba ba sey ci moom ba léppam ak lépp Seydou Touba nga xam ne boo koy waxtaanee yaa ngi waxtaanee Seydou Touba nga tax ñu ngi sant yàlla baax te di ci séntu loolee am ci njëriñu waxtaanee Seydou Touba yéen ñii di Seyd Mouhamadou Mamoun ak Seydina Aliou mi ñu ngi leen di sant bu baax ndax fi ñu toll ci jamono ji xam Cheikh Ibra Fall dafa jot dund ko it dafa jot ndax njariñ li mën a jariñ ab jaam yàllaa ko yor te ci loxol Seydou Touba la ko teg moo tax mu ne simaam waraaxa sariladillahi fi yadi te niñ koy defee Cheikh Ibra ko jàngale kon nag delloosi ko moom ak dundam dafa jot ni ngeen koy defee nag am nañ ci mbégte bu baax ñu leen ci santal Seydou Touba di leen ci ñaanal tawfiixam ak dolli ko saa su ne ndax Cheikh Ibra géej la kenn mënugoo jeexal waaye saa yu ne yàlla na leen di dolli waaw yàlla na leen di dolli ab xam-xam ngeen di ko jàllale ci nit ñi di ci jariñ nit ñi ñu ngi koy sant bu baax te di ko bëggee di sant it Seydina Aliou Thione bu baax waaw ci ab taxawaayam bu rafet waaw ndax ab taxawaayam fees na fàng sax te Seydina Saliou nee noonu lu ñëpp xam juñ doy na ca waaye bëliwut dara ak Seydina Touba léppam ci Seydina Touba la tàmbalee ci la yem loolu nag la cay firnde rek mooy làmb faal waaw li ma doon wax sànq lépp lu waay di wane ci Seydou Touba baa nga di ko jaay ci moom génne ca Cheikh Ibra mooy du dëgg boo ko ca xasee dugal dëgg la asalaamaaleykum a'udhu billahi min ashaitaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima yawma arafata balsas yassara li muyassirul hasiri makhtarahu liya bila masiri يسر لي ميسر الحسير ما اختاره لي بلا مسير ولا اللعين لسواي مدبرا بما على سهر يدو مدبرا
شره لي باق حبا بذكره وهو لي عنه رديت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراض رد لخير جهتي الشيطان من طيب الممر والأوطان فر لغير جهة اللعين يسوقه لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت ذنبي توفيق هاد قاده الإلهام قد أبديا لي ما لهم بهام بدر لي اليوم برب الخيب أعاذني ممن قلوا وخيبوا لا يتوجه لناهو متعب عن نمهة مكاره والتعب سعادتي بخير ما هو إن كتبت وكوني العبد الخديم قد سبات شكر لي ميسر الحسير ما اختاره لي بلا مسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه واغفر لي جميع ما عصيته في الماضي والحال وحسمني من المعاصي في الحال والمآل آمين يا رب العالمين يا رب بالمصطفى المختار من مدري شفيع أمته في البدو والحضر عليه صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب وعصمنا من الضرر حد أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات وعصمهم من الشرر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسطو من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الخرر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الخرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن له انتم ولتجد بالصف والدرر ربي بما يشره الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه في اسمه كل به كلا أدعو إله الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برعا ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لخم برئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حد أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الرداء
ما حوت ما قد نهاه القلب من درر بجاي أفضل من لله قد لجاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سرين بسني غايغي نونغيني سرخنو تجمك ترانغا كيو سني غايغي نونغيني يانغيني تاول توب دال خلبتو يلوو دا nga melni am ciebo ga yep yow lañuy dox di xaro ko seeno kanaw fi sebbe ngi lay wo fi sebbe gulit ñi ngi wote fo dem ñi ngi bëgg taw ñi am leuf daño bëgg ndol len ci yow ñi ñakit daño bëgg am leuf ci yow falal ñepp ful ñepp may ñepp yu taleral sa digg ak nunit faawu yow serign bi sarax nu ndole nax nu jëfël leuf lu reey li nu fas am doole rek kay waral mu fess te yalla yalna defar geppuk defar sunu mbir ba dotu yakku tamaynuk doylu fawoko yu ku yalla wallu nga fatte cione yalna nu may nun ñepp wallu gu reey gu tax ñu jot ñu raw serigne bi musal nu ci gut len ludul yow ta sax ludul yow bun xamte bun am ku yud ludul yow dala xamul yow ne ku la xam yow du faali fi serigne bi ndab lañ talutilim lañ ta kat sa ndab lañ raxas nu duyinu raxase nu mbek duyenu ay mbek fessale nu mbek man nga defal nu nun ku ni yalwaan ñu di le yalwaan faw akay xaar ya ngogu no ngi yalla nu señ tuba nangul suñu lepp ci daraje sidi ibrahim

الجود والخدم خان وجبال لنا من خدم بركة لسي الوجود والخدم خان وجبال لنا من الخدم بركة لسي الوجود والخدم خان وجبال

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

قليلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه

قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gui bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

مجيد مجيد مرسل من انت معلم ومختال دفاعي وابقائي وفوزي بلا غنى بكوني خديما مستبعد تبين نصيحة وفي السر والجهر لي بدا به قعد للرحمن سفر يحسن.

نويت بما نسي رسولا بخدمة لخير الولاء المخفى المهيمن كتبت وكل

خرجت بصدق الله من كل باتة إلى الحق والإيمان بالله يشرف فسعيت ربي سدها لي وبهذا بخير هذا دنيا وأخرى وبشر خذ الشغل.

على سؤالي بفراد ما صنن شكر جوح لأنه خبز أخني لوتني بنبع ما أخني وقادري بتهليح من بعد ما ذبح بتهليح والدنيا في الأمراض والفوز بالأمل والفوز بالأمل بالمواعب ثم صعب بصعب انت يا على الذي خزيح انا تبع على الذي من مراد يختبع في سر والجريح يكون مقتبع هو الذي هجر للمدينة هو الذي هجر للمدينة بأمر أبي فتح المدينة وزيرتي لمالك الربيع محمد خير واشم والي وسحب النجوم الغهر النفاس والرجيم هذا بإذن اليوم يا باب هذا

بنيل يوم يا بابو خيرك في داري لا ابو وانني يا بر يا كريم داين وان شكرك لا اريم من جبتني من جبتني اليك يا معين انا يا تامح منك الي توان فرخمت فرخمت من شعبان اليك منك فيك عليك وريت عنك فريدا وسلما اليك امر ما جيرا لما لديك سمع اليك لا اله ذاك سمع اليك لا اله ساك خسرت لما لم اجي شراك فجت اليوم بخير منني وخطني يا ضعيف مني من بعد ما قدمت من كمش من بعد ما قدمت ناس الناس يدخلني في سلك الخلاص يدخلني في سلك الخلاص في سلك الخلاص وكثر الأنباح والإطراء عزف الدوس في التعليف والإخراء وفي التعلم وفي التعلم وفي التعلم وفي التعليم وفي التقال وفي النرام وخطوح في أشكر وذا توسلي في المصباح في عين السليح وفي بنيح وفي بنيح وطمع في ماء وشغاح فيح فيح شنعنا يا بروح يا خبار يا حليم إني أخذ تايب.

يا خالق الأنام يا مالكي يا خالق الأنام يا مالكي يا خالق الأنام مثل الراية خليلت منامي يا خالق يا قابل يا خالق.

الآباد لك استقيت قصر الآباد لك استقيت قصر الآباد لك استقيت قصر الآباد وأنت زوجالي بالإكرام سن الجنيح وأرني ملامي منك أرام الأمس وأنا كنا لمن أبوش بخيرك ركونا وأنا أتعب من هدي مساح سنتي البيضاء يا من سبا يا خابر يا خابر الزنوب يا خريب اليوم بيدنا هنا خريب نحب العاقة والإخوان الجميع سعد الغاريح سعد الغاري حقا يا سميح نحب لي في هذا الدول يا بح بمسرى ولا يصحابة نحب لي خير القسم في المقاسم ولسان الدين بلا القاسم ولك سفر من الهوى البيمة بحرمة المحبوب بالرحمة ولسوح كرحلال طيبيح وخير جراج ناق طيبيح وسفنيح في بعد وزحيري ورحم بها الخلقة بيقنا ريح ورقني طرقية خفيح وبيوح وبنتيح ببنتي رقية سفيح وقابا يقربنا والنبا ومسلما وقابرا زنبا وقابرا بزينبا وأمني في خير سلامة بأمك الزوامن إلى الخيامة ويجود ربي من الخاتمة إلى الفاتمة سلم على أبيهم والآل سلم على أبيهم والآل وصحبي ولي استجيب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اختيار الأقرار ونجني ربي من الدار وفي خد من الأقدار ونجني والمسلمين من براء وتقجز ماريا في الخبر البلاء في الخبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يبلغ دائما هو المختار دنيا اخرى كلما

0: خير ما أختاره المختار دنيا مختار خير ما أختار وجل حجاب بيننا وبينا كل أذن وذكرنا الحينا يا الله يا رجل يا دليل إني حقير محدم مذليل فلتغنيح بكهرب العرب بمن على بمن على جملة عج من العرب سينا محمد باب الفلاح وسلتي إليك إليك في النيل الصلاح وسلم وسلم عليه وكل من قد انتمى إليه وغزن بي وتقبل عملي والهب خير من العملي يا من على أنت يا من على المكار والمعرف إني زكي إني أزاك منه ربي إني أزاك منه هنا وديم رب سكن أنيزي وشيدي من أتقم حتى أقوانا سألكرنا لكم سألكر غير لكم يا عبدالوح يا مزلوح يا من يؤمن أنت مجيء هنا يا مؤمن فأبدا كل مؤمن يا فالجلال من كل سوء وعذاب من الضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حبني وحب جميع أهل البلد ومثل الإلهي مسكني قربى أبد وجه الإلهي مسكني قربى أبد وجه الإلهي مسكني قربى أبد وكل من خدم الزارة وكل من خدم الزارة فنجيه وفل الزارة وكل من أحبني أو مالا إلي يزقوه ودن أو مالا وكل من ختمني أو لاما فبلوى توبته وسلاما وكل من أساءه أساء ذنه بيا خلي خليف خلبه يا ربي يا فتقني أذن جميع جميع العالمين وتكريم أذن ربي أمين وذن بنائية بعافية بدوني لا أخوان سافية وذن بنائية بعلمية وعملين بسنة وحلمية وذن بنائية بإنه وتدعني كيد كل زمترا كيد زي كل كيد كل زمترا وتدعني دعاء شجر وحزب الباخرين في الأبطال وتدعني كل شخص لم يري وجهك فتريف سريعا إزياري وتدريفا جملة ويجدان في الديوان دار سيران حيثان وتدخل المصلحة في دوذي دار وسبتنو من هذه الوزي يعلني وعلمني وتفني جملة ما يبني ومسكني سليم من الفجاري ومنح على الإهل ومنح على الإهل ما إن جاي وجل ربي من النمح وجل جالبة جالبة جالبة جالبة جالبة جالبة يا حي يا غرام يا حي يا غرام يا حي يا غرام يا حي يا حي يا غرام كل مجيب كل مجيب أنت المجيب أنت المجيب والكريم والغريب إليك رحلتك فرطوح فرط سواب فرطوح من سواب وكن وكن بذاك خائد إلى إحداد وليكن ربا وليا ونزير ويجي مسميع يا بزير وقزن خلاتي وصل بلدي وصغراء وتضيح ونكدي وتثبت بجماعة تقيم وتثبت جماعة تقيم جماعة تقيم الصلاة الخمسة بن يا حكيم الصلاة الخمسة الصلاة الخمسة بن يا حكيم وننجنا من سلاسة زمني وسر غيري وسر غيري وكل بتني وتقني شرفنا سارة واليهود
1: وتقني سارة النزالة واليهود وتقني سارة النزالة
0: What the hell is that? What the hell is that? وشر إبليس وكل زي الدهود وكل زي الدحود والجن والدجال وسودان في سرق والمغرب في سرق والمغرب في سرق والمغرب في سرق والمغرب
1: والبيدان والبيدان
0: والبيدان والبيدان في سرق والمغرب والبيدان والشرماء في الأرض فرن والسماء من تحل وطاعتل اكتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميع ما بلطفك الجميل وكلنا كل جناتنا الفلاح وفقنا لصاب والصلاح وتغنى بفعل ما احببت وتكفنا عن فعل ما ابغضت ولا تكن مبتدئا من احد بهرا بما ليس يطيق اثمك وهب لنا طيجر والفرحة
1: وهب لنا طيجر والفرحة وهب لنا

النجاح فكرتي داري والنجاح بجايزة اليوم وجاي منوي في فرنا مسلوح ولا بنجيب محمد أحد اللي خلق به بلا تردد والصباح ولي يصلح أبدا خير صلاة بها نرات قل خيارة والشقاب جب لنا اغسل الذي أتانا وتركه معن في غينانا حتى يكون كلنا في الحركات مهتديا وجنتي وسكنا ونجنا تري من دواء وتكفي وتجمعنا وتكفعنا قيده وتجمعنا كسبا والهواء ونجنا تري من دواء وتجمعنا كسبا والهواء وتكفعنا هواء وما لا يعني وبك دبا اغنى ما اغنى يا مغني وبك دبا اغنى يا مغني يلا مغفرتك المؤملة يلا مغفرتك المؤملة او صومي صومي عازم مهلة يا برو رحمتك ارجع عندنا من عملنا وسبوات تغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلنا صحيحين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبتجريح وكل ذنب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو ساق كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكذب الفضل في ظهر وباطن وفي الخوال وكل ميسنا من المبائح وكل نازل وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض بينهما يكون يا رب سلام وجب خلوة وجب خلوة بلا ما جلاش في البر والتقوى بجيح الناس وسليا الفسرات دافع وما وضع أنا من جراد ما نوى خلي ولا فرد السلام وسردي ومسكني حر يا سلام ومسكني حر يا سلام وسكي نفسي وسني على الماء وفسي فوش وداريني ونيما وطيرا قلبي وزني حياة فاحرمي في طاعتي يا ربي في طاعتي يا ربي وانا اليميني واسمى اليميني كسحاب وسخاء ميمونة وسلتي وفرقاء يالله يوهاب يا أغلى رفيق لله يوهاب يا أغلى رفيق يسلقنا اليوم أربع تاريخ بحرمة المسلمين المقربين والعالي والسحبي وسير الجبي جلو بتقديمي وتصديقي بحرمة المقدم صديقي ولجد نقل وتوفيقي بحرمة الناطق الفراقي بحرمة الناطق الفراقي واليوم سنة الداريني بيقوص ما نقل نوريني واليوم سنة الداريني بحق مصمار حق النوريني ثم بحرمة ما بن علي هبي في داري ستا يغتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نسمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من الى سحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الأخرى الكرام وحرمة الكعبة البيت الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسالة الكريم وبمدينة رسالة الكريم

0: رجولك الكريم وفي المدينة رجولك الكريم وبيتك المامور يا ربي وما وبيتك المامور وبيتك المامور وبيتك المامور وبيتك المامور يا ربي وما في سروح من ملك فوق السماء بده كل ذي هدى من صالح او مرشد او عابد او ناسح وجه كل من اليك ينسب وهب لي ما منك جميعا ارلب وتثني جملة ما اعوذ من سريحا من سريعا بقيام عزوح فقد من بيني وما بين ما يسوقني اليك حيث علما حيث علما بكل ما بكل ما بكل ما بكل ما انت يا اخو يا بليح فقبر خنديني وبين اسرع انا الذي اسلمت وجهنا اليك عاتما وانا احسنا انا الذي اسلم انا الذي لست امير بابا الى عاتك وهنا ثم خبا
1: لم لا انت ربي الوكيل لبلاك ربي الوكيل لبلاك وانت ربي الوكيل وانت حسبيك فلا يميل فلا يميل يا طرف انت ربي الوهاب وفتحاتك وارجاب يا طرف انت ربي الحسيب وانت حسبيك فلا اقيب يا عبد الله انت ربي المندى انت ربي المندى وانت حسبي فلا اضعف يا حي انت زر جلال الواسع وانت حسبي فلا اناس يا رب انت زر المحال الوحيد وانت حسبي فلا اقابل يا فرد انت زر انت يا الماجد وانت حسبي فلا احاسب نوايا انت زر انت يا الناس وانت حسبي فلا اقاتل انت الذي تولي محبي محبيك حداد انت الذي تولي محبيك حداد وانت حبيا فلا قزاد فحمي حرايا فحمي حرايا فيكم حزنا حزينا عن كل ذي ناب وزهر كل حين وتفني يا ذا البقاء والخدم وتفني يا ذا البقاء والخدم وتكفني يا ذا البقاء والخدم وتكفني يا ذا البقاء والخدم وتكفني يا ذا البقاء والخدم هذا الذي مشى إلي بالخدم وسر من يركب ذا سلاح وسر من يطير ذا جناح وسر من يجلس بالكرام وسر ذي دجعش وذي خيال وسر من ينفذ وذي قودي وسر ساحر وذي جودي بك ينقط وإله أفضى وحياة وأقربا وأسرقا وأقدا ونافشا وسارقا وعينا وسحرا وتارقا ولنفردنا مع من الإمام وجميع من قد أسلم فيما أعلم ولنفح والجن مان عني وان جميع من خدسلمو فيما اعلن بألف ألف لبس لا حول ولا قوة إلا بالذي العلا إلا بالله ذي العلا ومن جني من شر ساكن البلد وشر كل والد وشر كل والد وما ولد وما ولد وتفني شرفا منه وعيني وكل من خدني وكل من قصدني بالحين وكل من قصدني بالحين ونجني من سر كل ظالم من سر كل جاهل وعالم وكل ثابت وكل ثابت وكل نادق وكل مالخ وكل تارق وكل عسل وكل بادل وكل خائر وكل وكل حاضر وكل سال وكل دبار وكل دار وكل دار.

0: مجيء من سرجن ما شجان المريض وسرج الخرم وسر النائي والحر والبرد والحر والبرد وسر الماء وسرج النياح وأيني أبد وطهور القلب وطهور القلب وصحح الجسد وهبل الخيام فلالي وسمح في النهار بالإكمال وخلي النياح من رضائل وكن مجمع الياح بالفضائل وفك البيح وفتح رب الياح فتحا مبينا لا إلى مثليا فتحا مبينا لا إلى مثليا فتحا مبينا لا إلى مثليا وليهم ذاقة ونورا بالبسراته بسراته بسر المورا وبلي الذكر بالشكر كل حين وحدني من جملة المخربين ولا تسل يا مالكي دليلي
1: ولا تسل ولا نرى يا مالك دليلك ولا تسل يا مالكي دليلك ولا تسل يا مالكي دليلك
0: وهبني وكن خليلي وزنني من الدنك والماء حتى أزير رجلا خضماء وكن معنيا على الشيطان والنفس والخلق من ذا الأزمان ويت داري كن عزا وفهما لي لا تسل ملاذا وستزيني خالبا وخربا ولي ترخية وحبا وكبلي في الحياة ولما ممكيح في الخبر والحشر غلا ولا تسل لي وحجز حاميا وحاجزا وحاجيا وراقيا وحاجزا وجاسدا وموسدا معلما وخائدا لهدى مكرما مهديا وناصرا ومدفقا بكل ما ينفعني وتلتفا وتسلكا مسالك الخلاص وتغني من جملة المعاصي وتسلكا فريخا وتسلكا رب فريخا لها انا جبائي مخلصا للشعار

وحدة لمن جديد صدى وحدة على مخالف خدى وحدة لمن جديد صدى وحدة على مخالف خدى ومطلبا بتحق الرحيم ومهربا بتحق الرجيم ومسلكا للسبيل افتطاع ومطركا للسبيل افتطاع ومسكنا للدل بكل خيري ومسكنا للدم كل ضيري وسببا لفسح غير غيري وسببا لدمي درار عيبي وارضاء اجمع ارضا رزقا وامانا ورحمة وساعة كل اوان والدافع عن الازواء والاقدار بالمصابة ادفع كل زمان داري وكل من بنى بناء الرفيع وفي من بناء يا خلقنا والذي لخلقنا وتجرنا ذات الله نور ورحمة بلنتاي راح يزرع إذا أدب الجهة أدب الحال والحسر والجين والأطوال والجنس في بلمن ينفوح ورفعة السيد بخلق يحسوح ورفعة السيد بخلق يحسوح ورفعه السيد بقلب يخشع وليهب في دان يسمع مع القناة بنفس تسمع وزوجة صالحة تعين على التقى والبرياض واسبل عن كنف سركابك واسبل عن كنف سركابك ولا يح ما جملتي يا سمد واضرب سورة الخاتم حفظك على داري ومافيا جميع المجتمع وتنخل الجميع في مكنون غيبك وحجبنا عن الفتار وارسل وانشر وانشر الخلق يا وانشر الخلق

0: شیطان وقت آیا متن و شیطان وقت آیا متن و شیطان وقت آیا ونی رنی بتخاو نورا وزن والورانی في الدور ومذكر الإجام مذكر الخبران ورشد والعرفان والدوان والدار الإخلاص والصدق والورع والدار السنة ومن جن من بضع وجعله ثم المذكر تعلمه ومن جعل فكرته ومذكر الإرشاد وتعليم ومسكنة تسويب وتفهيم وجعل المسكنة خروج من سلام بنور وفعله كل من سلام وجعل تبان مسكنة تباعي مسكنة تباعي بسنة الله مسكنة تباعي وجعل يا رب أحر مسكني فردنا لك ولما حسني
1: وجعل يا رب وين يا رب وين يا رب امسني
0: يا رب امسني يا رب احب مسكني واجعل يا رب احب مسكني فاغنها لك وللمحسن وللمحسن وتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدور وفي الوقت أقوال بلايا كلها أهلها وطيب شربها وأكلها وجعل حريمنا حريمنا ابننا وجعل حريمنا وجعل حريمنا حريما آمنا وكن نحزيه كفيلا بامنا

0: وكل ما قالوا يلا يا حديثه يا ذا الامر يا فائخ الخلق نعم بالخير نسوي ديني
1: نصر ديني اسمعني والولد نصر ديني اسمعني والولد نصر

Dimas, ini sering tidak saya. Wah sering, wah tak benar. Hon jumlah timan, hon jumlah timan. Beta laka, min arna izaman, min arna izaman, min arna izaman. وجملة الإخوان من أقارب في الطين وفي الدين والأجانب فليبكن فليكن حسنا وده بالعاصمة تولني ولا تكني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وسلم وسلم على سرمنا على محمد بسمك لك وليهب حسن الختام عندك وابصر في نسيت وتسلك الصراط وتسلك الصراط وصعب على ليح وابدا الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني خيب أجيب دعوة الدعوة إذا دعاني فخدعتك فأجيب دعوتي كما وعدت فإنك لا تغلق الميعاد كما وعدت فإنك لا تغلق الميعاد لا تغلق الميعاد لا تغلق الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة بأمسني من كل ما استعصوه من كل ما استعصوه منه بك فيها بغير سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا لإخواننا ولسنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا لذين آمنا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وتخلى الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا من أزواجنا من أزواجنا من ذريتنا خذ عيوننا

الخمس منا ربنا جنيه من الخمس علمينا ربنا كنوب ولا عرفنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت ولا باطل سبحانك فقر عذاب النار ربنا إنك من تدخل إنك من تدخل النار فقد أنزيتنا وما للظالمين من أنصار ربنا إن الناس منا معاديا من الديمان أن آمنا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا فوافنا مع الأبرار ربنا وادنا وعطنا وما وعطنا ولا رسولك ولا توصنا يوم القيامة ولا توصنا يوم القيامة ولا توصنا يوم القيامة إنك لا تعرف المعاد وصلى الله وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والله ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والله ونلازم بها حسين خاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصحاب المرسلين والحمد لله رب العالمين سرين سألو يلن بيرخي عندك المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من سواح ومن غوم سألتها بقول الله تعالى بخير الله مغفرة من جملة المناحي تكتلى من جملة سخائر من الكبائر ومن دمائر غافر يغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما يهمني العلم يزيدني علما وعملا وأدبا وفيما ربي لك سفل لا منافع وجل حياتي من سخاء مانع اكسف لي الأسرار والخوامنة يا خير من كسب زن خامنة لجمع جمع ما تفرق الله خطي من الخير وسفل الخلق لكل ذا تفرق

يا هبلية يا أكرم في تويلية هبلية يا أكرم في التلاوة هبلية يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا من كل حلاوة بارك لي اللهم في حياتي بارك لي اللهم في حياتي من الفادي وكل آياتي هبلية كني بسرة كل من يتاب ولي ساحرة أبن ما نخاف أبن ما نخاف ولي للأسماء الحسنى فرعون بها الله رحمن سلام من عزيز قدوس وعلي بيت من وحي ملك مالك صبور منتقم عدل مخدم ماكر حكم حبيس مقدوح رقيب نور برح غفور ماجد ماجد مجيب ماجد مجيد مقتدر رحيم باطل وزاحل باطل قيوم قوي قادر غني مخني متعالي واجد متعالي واجد متعالي واجد حزيب محزيح حي مشي واحد قول باقي حق بعزو سيد بديو بايو مسيو موعد في فتح بزيو سمد خبير خابد حميد أحد رشيد مقسط حكيم راجح فنس خافد مزل مالح لطيف رزاق

وكل سوء وعناء وغر. أشكر شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا. حمدا وشكرا لازم غرورا رب الورى وزحزح غرورا. فقمت نازما

قد انصرفت للمراد خائلا مع الصفاء بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خالق.

أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البنية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا ولا فسرمدا سلي وسلم.

ما سلام واستجب سؤالي، سل علي في جميع السحب، ما سلام ولتوضح لحبي، واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تعصمهم من ظلما، واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا، يا الله سلِّ أبدا وسلِّما على نبي سبقه قد علما، سيدنا محمد والآن والسحب في الهان وفي المآني، يا من بيساز خير الأنبياء من العين الخب شر الأخير.

ولتخننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل زرمدا عليه بسلام كما إليه قد أفضل الكلام ولتكفنا

ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يخبطنا من قبلنا وابلنا بأقباء

واسحب عني واسجي سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة سل على من جاء بسنيعة سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وكل مسلمي ولتغنني عن

بحرمة الأنيف في التعوز خلد لي العصمة يا معمزي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوس بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الزال أزل كل

ووجه الشيطان والمكائدا لخير نحوي لا تسق الكائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياة أحمدا وأيس العين من جنابي يا من له شكر يزاء النابي والتقني ما سأني بالعسبلاء وليكن مبسرا بالبسملاء وليهب بالباء أحسن بقاء عجوبة لكل ندب سبقا وليأبسين سرا عزما يا مغنيا عن كل

صدق وقد لي أبدا حسانا وليهب بالرأي رضوانا يدوم من خير سخط وعنا.

إكرام ذي الحب وذي الترحيم، وليأب نسان ذكر ورضا باللام والراء وخد الغرضا، وليأب بحائه حباء مخن يولي من يشك باء، وليهب ميائه يسرا بلا عسر وكل يشك.

ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكني ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف النظام خير بركات وشقنا تشكر معا والحمد.

وسليا وسلم يا قادر يا من إلى رضائه أباضل على معظم سمى وحاشر والآل والسحب الذين باشروا سل على العاقب وهو تاها مع سلامك وزده جاها وآله وسحب

وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلمن يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النصر سل وسلمن يا إلهي على المسمى بنبي الله سل وسلم.

وله البسات والتمهيد سل على من اسمه شهيد والآل والسعد بزم الوفاق وسلما وآل

مانعا بيعداك ينذرون سل على ماهن سما منذنون وآلي وصحبه وسلم يا من حماني حاج

سلِّ وسلِّمن يا رفيع على الذي سمد شفيع والآل والأصحاب واجعل كل

قد ساءني غفلتي وقبح ما عملت كفي وما من جميع السعي قد تركت فقلت لما الردى نفسي غدا خشيت

أصبحت من كثرة العصيان ذا حزن، لكن رجوت إلهي أن يعافيني غدا لقوني لما الذنب خوفني.

فقلت مضهي للرحمن خاشية أستغفر الله ما هبت يمانية وسحت السحب في الساحات والأكمي.

سدما أستغفر الله تعداد الرياح وما تجري عليه من الأقوات والقسم فرحت مذ كنت أقفو صالح السلف وصرت ذا ترحة إذ كنت ذا دنف ألا أتوب لضعف اليوم من أسفي أستغفر الله تعداد الكواكب في داج الغياهب من باد ومكتتم سعي رياء وأنفي قد حوى ورما والبطن ممتلئ دهرا حوانها.

الايادي هذا الخديم الفاس بالايادي اذكروا سكر الذين شربوها من اسبي وللجنان خربا هز ايادا لا تبالي خيري معجزة بانت لأزين خيري يجود للجهاد بالجهاد والسؤل ليكون سن خياري أياني الباغي بلا إماتة ولا تناس إن ولا سمعات هتاني الباغي لتاب الأسمايا ولا ألاغي كل من تعسما هدي جذا والدتي وذالنا خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفأني بالمستوى المسفي هل لي تسلم والنفع الأنفي داخل عامية إلى سكور من زقر الخلق بقى ايزاما ربي يا مالك الخليل والابيب وقد ما ان يدائي الطبيب برأني من كل عيب ومرض وخاد لي زيادة في كل خرايا.

والكريم الأكرم المكرم وليم الكريم الكرم محمد الوسيلة والجنة عن كل زائن وحزن.

رسولنا أحمد كل أعلي هل لي خير سلامات الأعلي جند لو أبقال أمد إلا ريا من ديلو سني وسوى الخلد خلبي سوى بكون ربي خلي هب ولي جعل كسرا خلي وجعل على تدارين وفي إما جعلني جعيرين نفعني بما بدأ مختبئ.

وإذ بي وأزمن خير زيان في كنت دوما بباغ دوايا أسنت وجع إلي فاندوايا هكما نلاكيم

أو أنا أو كبدي من سنة أنه يكون أبدا يدي إبليسي كخدمة بلايا نبيد زن روبيا ني الخديم بمعنى مليك كل خدام فلو سلا ليلا في الإنوز بي ومن فعلا ياو داي خلالي داي خلي من الإداء هل لي تلماو البيد من أرايا لكل من داي خلي من خبلا ولم يتب دنيا

كريم من نن موسما يزغلي ما تي من انتيا ولا على كمال شيء انتيا يا خليل بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. تي نيغال الكليفة بو تادغي الشيخ محمود منتخا مباكي ابن الشيخ محمود بشير ميغا خامني مو في جيمي سيرين توبا تاي سي كاو سوف ñu ñaan suñu borom bayiko fi lu yag lool tam and ko gër banal yi nga xamne amna ko ci l'islam am ko ci liggéey serigne touba suñu borom may ko katan ak wër ba lepp mu motaliko no kawé ñortam ci barke serigne touba kon yëkëti kaddu yi ci digëlam ndax serigne bi seen digënté ak mom lima ko doy ci kaddu xamna né tuti na ci ndax woor na ma né lim ëmbu ci yeneem ci xolam lamiñu mën ko gëné lu moko leral amna ci loxal mënuma ci ag waye nak le suñu kilifa bu baax ga waxon lu ne fang desu ko won ko am ko muti bet ta seen digg ak mom ñepp ko xam walay shaman shamihakal mushahidi lim ma wax nak

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جليكو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جالي تي ньо خامني don te fekkuñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhadji mbacké mom serigne mustapha afsa ci xel kom def ci benn téréen bu tuddu waxtane serigne touba